يا زوج مود نقولنا نقولنا يا قلنا رد ببربي انت جاني جاني نتي وكيف اقول ويا دنيا قسية عزازيزو يا بدي يا بدي يا قوة بسي وهاو وهاو